او هنا زين كسي كوك دوب نالين سابتون لغي بو كرم دي مالانيا. هلو هلو او سن تاو بو كوك دوب كرم مالايكو فيبا جنجالك لايجا هنا زين رسا بوني حبارك لغي تنلينا.